0: هالفمسك كنزت تصنع بغوت بيونو هالفمسمس تصنع زواي شاي نوشكا بيهير هالفمسم ميوزيك رين نوستالكي
1: نو موتي لسمك إلي مساعد
2: مخلوغان نامي سبتمبر 15 يانيتي إمي مرسوك قولي سي مخلوني سي اللغلوني لو وللكود أعرفني مخلوني كونو أكلو تسلماني كي أسانتين رقبوك أنو راني كرسار سي كونتي موت ميترد أعرفني لتونغانو تسوكا سوسق كسار
1: بيرو سكن فنوك
2: تيستاد 15 سبتمبر إفولي ديامي سكود مرين dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتي لسمك يلي ما صاغوت
2: مالونغونا مي سبتمبر 15 ياني تي مي مرسو قولي سي مالوني سي اللرلوني لو وللكوت أعرفني مخلونيك إنه كل تسلمانيك يسنجة النقابق أنا غاني كرساق سكنت موت ميتريت أعرفني اللي تونعنوت سكشوس قكساق.
1: بأوسكن فنوك.
2: تيستاتن 15 سبتمبر إفولية ديمي سكود مرعين داو تمبراتور بو بلوس 7 غرادة ونات تمبراتور بو بلوس 5 غرادة. من ويكومي فرا سكيفتن رتنينغا من وينستود أب تي 6 متر per سكنت.